الساعة الرابعة من بعد ظهر هذا النهار كان السيدة المعونة حال السفر شكرا للتعالي قبل الجسم وبعده من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثالثة مساء في صلاة العشية رحمه الله ورحم نفوس موتاكم.